0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور إن الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله النبي وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Seluruh malam minggu dan niat tuan-tuan malam minggu kami hadir sidang jamaah maghrib yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai malam ini dan yang teman-teman malam ini berhubungi hadir narampi Allah Ta'ala ila lakakuram malam ini inna iddata syuhur inna Allahi isna asyara syahran fi kitabillah. Maka dia Allah Ta'ala sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabillah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tabih. Ya kama angka pemakutana maka dani kejiru tentu kami rusak pulih daulah. Ya. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu angka tau makutana nasa ma'apa iru disi senapak gandai 20 ulang. Ya.